روح مستشفى الجامعة يزرعوا لك قلب جديد، بس مش وانت بالطريق تلتهي بنات سنة أولى. خلص اعقل اقعد مش إلك هدولة، في وحدة حطمتك وانت صغير بس انت مش متذكر، عشانك بس تيجي غنية رومانسية بتعرفش بمين تفكر. الحب مش اشي بينصنع، الطيور على اشكالها تقع، جوجل ايرت مش ملاقي اميرة احلامك اين تقع. الموضوع على الوجع، صدق او لا تصدق، استروحة من الراب السياسي عشان اطلعك من المأزق. صفيت النية لعيون جيل كامل ضحية لحملة اعلامية بتكرهك بالبنت المستحية، وبتعلمك كون كذاب عشان تصير جذاب. الوصفة بتزبط مع الشباب وهذا لعدة اسباب، واحد منها انه اذا الك على هذا النوع من السواليف حتلاقي من الجنس اللطيف النوع اللي بحب الالعاب. انا شوفي